0: موديها كم ميجا هاتس تي في اف ام. مونيا بس في دوالما نوديها كم ميجا هاتس تي في اف ام تيون كوندما.
1: راجع اسلام ودوس ام فرت مفاه كوري تيرستيك حدي حترون هرغه ربي الاخر ماهغه ديوان دوا
2: اي ميلادي نمارستيك فانساس حترون هر
1: رسكم گاي نوي السلطان محمد فريد الاول
2: اي افاه هجران تيرستيك اديه اشي ميلادي نمارستيك فاستلس ابنا هرم فشيگين ميدوس فاهغه كوربون سركار موتواله بو مفاه الوم فاهغه كوربون فيتوي 29 محرم سادستيك 21 ميلادي حتر مي دهاس وي براسوتي دو هوي وزيرون کے مجلسو کے جلسائیں
1: ای راجیہ کی ستن ست مسلم قوم کا ومایکو دیوہین کے دینی ابے وانتکن بدہ کرم کے دو ہگے گتکا میدوس فاہ کرم فن وڑے گے
3: دیر ربیع الاخر دیوہی راج اسلام ویدوس
4: Me, Ahmed.

0: نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام.
1: راجع اسلام ودوس ام فرت مفاه كري تيرستيك حدي حترون هرگه ربي الاخر مهگه دوانا دوا
2: اي ميلادي نوارستيك فنساس حترون هر
1: رسكم گاي نوي السلطان محمد فريد الاول
2: اي افاه هجران تيرستيك اددي هاشي ميلادي نوارستيك فاستلس افنا هر فشگين ميدوس فاهگه كوربون سركار مچواله بو مفاه الوم فاهگه كوربون فچتيوي 29 محرم سارستيك 21 ميلادين حتر مي داس وي براسوتي دو هوي وزيرون کے مجلس کے جلسائیں
1: اي راجيا کي ستن ست مسلم قوم کا ومايكو ديوهين کي ديني ابا وانتكن بدہ کرم کے دو ہگے گتکا ميدوس فاہ کرم فن وڑا گے
3: دیر ربیع الاخر دیوہ راج اسلام ویدوس
4: نودی ہے کہ میگہرٹس دیوہ ہی ایف ایم ابدوس ایم میگات
3: کم میں دوئی پکی تفاتی حساسے کم میں حساسے کی فاتو کا اتنگاز کلتا کے فروی فاتوی
5: لوئی پا افلا حیاتو گے اجالا کن ಹುದು ಕುಲಾಗೆ ಸಾಫ್ ಹೋಯ್ ಬಾರ ತಕು
3: ಇಕನ ವಿರಿಕಮ ವಕಿಫ್ ಮುಖಿ ಫುಂಗ ಸರ್ ಕಳುಕುಲಾಗೆ ಅಸರುಗದ ಇಬಾರ ಆಯ್ತಕು

0: لاوي كفهو لاوي.
1: دي لهي FM نواديها كم ميجا هرتز. Divahi FM, Divahi Nayaku, Nuwadiha 1 MHz.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

بِرَحْمَتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله واخشوه، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قد كيرت وانت مان الله سبحانه وتعالى ين حمدا شكر كرم إكلان في يوا حق ويجن القم ويهن إله كنوا كما الله كيوم أدي محمد جفاني إكلان على كما شاء رسولا كما بسال هكيوم الدواء بركر في على منج وريرس كلاك من نبي محمد جفان شاء إكل إغفان وجا آلنا يصحاب وجا مجد الصلوات سلاما بركة لبان ديف ما إن الله وجا ألتكن نيف تباميهم ما إن الله التقوى ورواش إكلان جا وحي كربا فاوا بس فلك جمانا جاوب أدي تباميهم دتور متيجا كت لي بجناش فهي هم كشورون إم ملكتك تقوى إيه بديجا أهل وري نيف تباميهم تمرس كلان جا التقوى ورواش مسلم مخنم قومك اسلامي عقيده حمايه كرم بار دينم غوتوم اسلامي مركز تكا مسكي تكا اسلامي لائبراري تقائم كرنجي مي ميدوگه جيلوگه هيتوگا اسلام دين ثابت كو دينم غيتورا انان جيلو تكا اسلام دين وارو تكو دين كانكان دين حمايه كرمگه مقصد دم هيتوموگه مجتمعوگه ذمايكي مان الله سبحانه وتعالى ekko anta kurumge sahha aqida un gannadinuma heo kantatakan amuruko nuba kantatan nahi kurumge ijtimai rukunde mehtum migotun dina gwalumga dinuga kandaluwa fawa lui fasih goittauge hifuma harukashi fikurtaka durhelium evves hujjate burhan enneti mistakun kafar kurma terrorism waagi veriuma mujtamau baabako mujtamau ga nafratu fedene goittaka amal ko gennuan adi hama mege iturum ilhadi visnunta mujtamauga feturuma jaga digenwan islam di himaya kurmataka jamaa'i gutun ada kurun jehe islami wajibuta damahattan jehe migutun jamaa'atuga namaz kurum fada kankan damahattan jehe islam dinuge warugada kama muslimunge safuta badahi kan ramzu kodde ijtimai emme warugada asasaki jamaa'atuge namaz میگے تورا مجسما ہوگا اسلامی اخلاق دیم ہٹما بڑے تی می ہن کھمے ہی تما کوڑ کو دین نہ اوگا تری اوما غیب نوبنما می است کن نہ ہیو کو ہی تما ابورا نوبے ہما دینی ایم ہا اخلاقیات اجتماع ای گو تم دم ہٹن جے مسلم خنے کم می ائلے کم سے ائلے کے درین نن ایم ہا افرادوں dari nai emme afradun islami tarbiyatu gmatiga bodukuram mase kuramwan migutum mang allahumma arifa ko dinagatuma ekalang rasula yang imam wan das ko dinuma ekaleye gifanuge shakhsiyatu geriveti sifata das ko di namad kuran hanum wan islam kamge rukuntaka iman kamge rukunta das ko dem wan ati quran kiyawan ungannadi kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam ya ekel ekfanu ga alu baitun deke lobi wan das ko dem wan sababaki e darin ki mustaqbal ge jil islam din difa'u kurum ge masuliyatu fulani e darin islam din rakka terum bina wani e darin nad din ungan nad din gote ge macho farudi zimma ya ki komme mihe ko es e mihe ge nafsu ge islam din ge aqida ya hukum tan haru levu rangalu fardaki rangalu ailaage muduwa rangalu ailaaki rangalu mujtamaage binga rangalu mujtamaaki rangalu dawlatage asas mikankam ga macha mang allah ahar minna tawfiq devashi amin muslim khunne allah subhanahu wa taala wa ni kalang nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wa sallam salawata salam levunge de dua quran ahar minna mur kurawaf ekalang wahi kurawafave ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماني هم كشورون الله يكلانگ ملائكتون نبيياگ مت الصلوات لوته ایمام وجہ میست کنے تیبا می ہوں اکل اگفانو گا مچا صلوہ اللہ بھونگا دی دعا کراشا ادی اکل اگفانو گا مچا سلام اللہ بھونگا دی تیبا می ہوں گن گن دعا کراشا اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين هدوا بركر برسكلاك على مني إسلام دينك هداية فاتل ثابت كنت ببايك كم قال أفان ديب بل ميهن الشفاء ديبا دوله وصحة يا عافية نعمة على من ممور كرفان ديب على من راجة تياغي كرفا مسوركما امبركما دانوركما بركة اللبا فدن تركن اتر كرفان ديب ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಿಸಾದಿಯ ಸಿನಾಯಿತ ವರ್ಗದ ಕುರವ ತ್ಯಾಗಿಕಮ ಫಾಗತಿಕಂ ಮಿಂವರ್ ಕುರವ ಅಂದೇ ಹದ್ದವ ಬಡ್ಕುರ ವಿರಸ್ಕಲಾಕ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂಕಂ ಇಸ್ಲಾಹು ಗಮಗಂ ಹಿಂಗೆ ಉಮ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರ್ ಕುರವ ಫಾವಾ ವೆರಿನ್ನ ಹಿದಾಯತಾಯ್ ನಸ್ರಾಯ್ ತೌಫೀಕ್ ದಿವಾಂದೇ ಅಲಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಮರ್ವ ಗುಸ್ಫಾವಾ ಮೀ ಹುನ್ನ ದಿರ್ತಿ ಬೀಂಗೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವ ರಹ್ಮಲ್ಲವಾಂದೇ ದುನಿಯೆಗೆ ಅವೆ ಸೇವಕಂ ಆಖಿರತ್ತುಗೆ ಅವೆ ಸೇವಕಂ ದಿವ್ವ ನರಕಾಗೆ ಅದಾಬು ألمن متك رفان ديب آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته.

ساعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ರಹಮಾನ್ವಂತ ರಹೀಮ್ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಲುಂ ಫಶಾಗಲ್ಲಮೆ.
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا
0: ادي ايتانغا ايورن راتتي بويم دوانتي ايا اكوروا فاوا اتشكم غاوني زنجبيلي
1: عينا فيها تسمى سلسبيلا
0: اي ايتانغا وا سلسبيل اي نمككي اركي

0: نوديها كم ميجا هرتز تبقى اف ام.
1: ربيع الآخر مهاجر ديوان دوس فاها كورهني راجع إسلامي دوه كتوكا.
2: ميدوس ميقطع فاها كورهني إيرو رسكم غاهن نبي. سيري تريبوان آدي تمهاردون إسلام دين قبول فلكوربا. ديوه راجع كرايتون إدينان إمبروما. فستيك ساليس أبنا هرجع ربيع الآخر مهاجر كوري كلو أمور كوربوم.
1: تريبوان آدي تمهاردون إسلام ودعات مفه اختيار كوربي نامفلكي السلطان محمد ابن عبد الله.
2: ದಿವಹಿಂಗೆ ಮೆದುಗ ಮೀರಾ ದುಂಗೆ ನಂಫುಳು ಮಶೂರು ವೆಫಾವಣಿ ಧರ್ಮವಂತರಸ್ಗೆ ಫಾಣ್ಗೆ ನಂಫುಳು
3: ದೇರ್ ರಬಿಯುಲ್ ಆಖಿರ್ ದಿವಹಿರಾಜ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಿದೋಸ್.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.